تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم إرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

ايمن مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخت هاي دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly vinyl of course.

أيها العالم القذر. أيها العالم الوسخ، لو كان لدي دقيقتين من الوقت فقط لتقسمت تلك الكسرة من الخبز مع تلك الأم التي فقدت يديها بعد آخر قنبلة. لو كان لدي دقيقتين فقط لحملت ابنها ويديها وهربت بهم من الوقت ومن الدخان.

على أرصفة الشارع وتتوه عيناه في عتمة آخر الليل. لو كان لدي أم أراها تغني لطفلها وتعلمه العد على يد دون أصابع.

تسير بخطى بطيئة تبحث عن دواء السكري بين القذائف، تبحث عن مكنسة القش لتتنظف كل هذا الدمار على عتبة منزلها المدمر. لو كان لكم قلب، لو كان لكم قلب لما علقتم أمنياتهم السخيفة على أشجارنا، لما علقتم أمنياتهم السخيفة على أشجارنا.

ننسى لا هننسى. طب ولسه طب ولسه طب ولسه طب ولسه طب ولسه مش هننسى. طب ولسه طب ولسه طب ولسه لا ولسه مش هممنا. السن يغز في لحم الخصب أبين ناب تبين سن. أنا عملاق السن تألف فمهما تلف في فرق السن. طب ولسه طب ولسه طب ولسه طب ولسه طب ولسه مش هننسى. طب ولسه طب ولسه طب ولسه لا ولسه مش هممنا.